اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: الله

0: بعد.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت

له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع الآن إلى سورة الشورى يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
4: بسم الله الرحمن

0: من سورة الشورى استمعنا إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: توقيت الثلث الأخير، نعم، توقيت التنزل الإلهي لله عز وجل.
2: إيه نعم. نعم. تحديد الثلث الأخير نقسم الساعات الليل على ثلاثة. نعم. اليوم المغرب الساعة 5:42 والفجر 4:40. كم عدد الساعات؟ نحسبهم ونقسمهم على ثلاثة، وبهذا يكون الدخول الثلث الأخير من الليل يبدأ من الواحدة تقريبا.
1: نعم،
2: يبدأ من الساعة الواحدة. من الساعة الواحدة، ويختلف طبعا صيفا وشتاء مع طول الليل وقصره يختلف الثلث.
1: نعم.
2: فإذا قام الإنسان قبل الفجر بنصف ساعة، بساعة، بساعتين، كل في الثلث الأخير من الليل.
1: نعم.
2: كل واقع في الثلث الأخير.
1: تنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى يكون في هذا الوقت فضلة الشيء.
2: الدعاء والصلاة، وطبعا لما حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل وقت لصلاة الليل قال ثلث الليل الغابر وقليل فاعله. قليل فاعله، أي الثلث الأخير من الليل، وقت التنزل الإلهي الرباني. في هذا الوقت الدعاء مستجاب، والسائل يعطى، والمستغفر يغفر له كما ورد في الحديث.
1: نعم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

عبادي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

0: أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة طه.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة هود.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة.

0: كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لسورة هود بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
3: الروح. مستمعين الأكارم، من سورة مريم يتلو علينا القارئ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة مباركة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ محمد عتيق الصنوي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

0: بعد.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

فاصفح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: الأذكار. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
0: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الرعد.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندكم.

أعدائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن.

0: الحزن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
1: اللهم يا
0: اللهم يا
1: اللهم يا
0: يا أرحم الراحمين
1: أرحم الراحمين.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: موعدكم الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة لسورة صاد، يتلوها على مسامعنا القارئ عبد الرحمن أبو زهرة.

0: استمعتم إلى تلاوة مباركة للقارئ عبد الرحمن أبو زهرة وتلاوة لسورة صعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح. السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين، تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحج.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي

الطائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

هم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

زين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

والله خلقكم ثم يتوفاكم

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك

الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. جنة الأرض قال تعالى: والله

0: الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى. جنة الأرض.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأنفال. الدعاء عند نزول المطر.
2: اللهم صيبا نافعا.
1: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
2: مطرنا بفضل الله ورحمته.
1: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
2: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
1: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: شجر.
1: متفق عليه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
4: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فاطر.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير
2: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة ياسين.

وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

نُدَبِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة ياسين.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: هناك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: على وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من سورة الأنبياء يتلوها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشرئم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
2: جنة الأرض
3: قال تعالى:

0: لقد تناول القرآن الكريم في الكثير من آياته النظرة القرآنية لمفهوم البيئة، حين استوعب جميع مجالات علم البيئة التي هي مورد أبحاث العلماء المهتمين بشؤونها، لما بالقرآن الكريم من شمولية وكمال. فقد أشار سبحانه بأن ملكوته ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فطبيعة سطح الأرض تشمل جبالا ووديانا وأنهارا ومحيطات، وبها يعيش الإنسان بجانب غيره من المخلوقات. وحتى ما بين السماوات والأرض من العمران الذي عكف الإنسان على بنائه، وما تحت الثرى من الكنوز التي استخرجها الإنسان ليصنع منها ويستفيد بها في حياته، فكل ما صنع الخالق سبحانه مسخر لهذا الإنسان ليتدبر ويتفكر في عظمة الرب عز وجل الذي هيأ له البيئة المناسبة ليقوم برسالته في هذا العالم. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: جنة الأرض.

0: أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

علي صلاح عمر سورة النور. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف.

0: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: والألفة
2: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما يتيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: حمده، سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ صالح الأنصاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة الأحقاف.
2: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لتصبح

0: به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا
0: ووطننا الحبيب.
2: يا من لا تضيع ودائعه يا الله. اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
0: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل يسأل يقول نسمع حديث لا صلاة لمسبل، وأغلب الناس في هذا الزمان مسبلين، فحين يسمعون الحديث يتكاسلون عن الصلاة وقد يتركونها، فما حكم من يصلي مسبلا وما حكم صلواته السابقة التي اعتاد أن يصليها مسبلا؟
3: نعم، لم يرد في أنا هذا الحديث ما أعرفه. لا أعرف هذا الحديث، ما وقفت عليه. لا أعرفه، ولكن لم نسمع من أحد من علمائنا من فقهاء الإسلام ومن أئمة الإسلام أنه قال بأن الصلاة المسبل غير مقبولة،
2: نعم،
3: أو أنها مردودة، أو أنها، ما سمعنا بهذا. نعم، لو أخل بركن من أركان الصلاة، لو أخل بالطمأنينة في الصلاة ممكن يحصل خلل في الصلاة، يعني عدم قبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمونها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربوعها، ثلثها، نصفها.
2: نعم،
3: الله يلطف بحالنا، وصل إلى نصفها.
2: أي،
3: فهذا على قدر حضور القلب والخشوع في الصلاة والطمأنينة. فإذا أخل بالطمأنينة وأخل، نعم، لأن ذاك الرجل المسيء في صلاته لما دخل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
2: نعم،
3: ارجع. وإيش كان الخلل؟ وعاد عليه مرات، كان لا يتم، لا يقيم صلبه في الركوع وينقر في سجوده، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه علامة من علامات الصلاة الباطلة، لأن لم يطمئن، لأن الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن. في القيام، القيام ركن، الطمأنينة في القيام ركن،
2: سبحان الله،
3: الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن، السجود ركن، الطمأنينة في السجود ركن، الجلسة بين السجدتين ركن، الطمأنينة في هذه الجلسة بحيث ترجع ويرجع كل عظم إلى هذه، معنى الطمأنينة.
2: نعم،
3: سواء أنت راكع أو ساجد أو رافع من الركوع، بحيث يرجع كل عظم إلى موضعه.
2: نعم،
3: البعض لا، ما يصلي هكذا، تو رافع ينزل.
2: نستشعر كل ذكر في كل حركة، يعني
3: نعم،
2: نستشعر كل ذكر في كل حركة.
3: أيضا أنت لما تقول الله أكبر وتنزل، وأنت لما تقرأ الفاتحة وتقرأ، نعم، هذه الآيات العظيمة كلام رب العالمين،
2: نعم،
3: لابد أن تتدبر وأن تنصت. شوف الرحمة من يحصلها؟
2: الذين استمعوا له وأنصتوا.
3: فاستمعوا له وأنصتوا، مو بس استماع،
2: نعم،
3: مع الانصات. كثير من الناس يصلون الشيخ بقلوب يعني غير حاضرة،
2: لا، الصلاة ما يعرف
3: أقبل على الله عز وجل بقلب حاضر وصلي، نعم، لله بخضوع. ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع.
2: الله،
3: إيش معنى صلاة مودع؟ أن آخر صلاة صليها، عقبها بتموت، كأنك بتموت. هو فعلا،
2: نعم،
3: من يضمن حياته؟
2: صحيح،
3: ما نضمن حياتنا دقيقة أن نعيش بعد هذه اللحظة. فعلى الإنسان أن يخشع في صلاته ويطمئن في هذه الصلاة. والله تبارك وتعالى امتدح في الحقيقة الذين يخشعون في صلاتهم، وبين بأنهم من أهل الفلاح والفوز والسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: أول صفة.
3: نعم،
2: لا إله إلا الله.
3: الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى بعض أهل العلم يقول خل أن الله تبارك وتعالى جعل الفلاح المصلي خشوعا في الصلاة.
2: لا إله إلا الله.

0: هذا من لم يخشع في الصلاة ليس من أهل الفلاح.
1: لا.
0: فالأمر ليس بالأمر السهل الهين.
1: نعم.
0: وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أجر وثواب الخشوع في هذه الصلاة كما في قوله في أحاديث طبعا كثيرة، منها قوله صلوات ربي وسلامه عليه ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله
1: عمرك كله. لا إله إلا
0: على الإنسان أن يخشع في الصلاة ويستحضر قلبه في هذه الصلاة، يقاوم ما استطاع الأفكار والوساوس التي تأتيه والخواطر.
1: نعم.
0: يقبل على صلاته وقلب فارغ، ما يصلي في مكان فيه تشويش، ما يعبث في صلاة في بدنه وفي ثيابه وهو يصلي.
1: نعم.
0: ما يسرع في هذه الصلاة، يخل في الركوع ويخل بالسجود، لا يتم صلبه في ركوعه وينقر في سجوده، فكلها علامات. ولا يلتفت في الصلاة، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء كما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: جنة الأرض.
1: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيته.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير

هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ أو لجأ إليك فسلمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك

0: المؤمنين.
1: ربنا
0: وتدخلنا
1: بفضل الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبنا.

ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
0: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
3: الحمد لله،
2: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
3: يرحمك الله،
2: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
3: يهديكم الله ويصلح بالكم،
2: رواه أبو داود.
4: 106.1 FM
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: يصبح وحيد المسلمين 7 مرات.
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح
0: ربا
1: وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الله وبحمده سبحان الله.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة إبراهيم.

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

تتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من

0: واحد هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم كانت هذه تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق عليك.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم

0: وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة للسورة الشعراء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، من سورة الشعراء استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستمعون في مآلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه التلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة فاطر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخبارا
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وعدت إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: إليك.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.

الأسد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذنوب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: سبحان من اصطفى من عباده قوما بالعروة الوثقى معتصمين، وألهمهم من الإيمان والطاعة ما أصبحوا به راشدين، وبلغهم من خشيته منازل المتقين، ومن طاعته ما أوصلهم به إلى عليين. سبحان من سكبت ببابه العبرات ورفعت إليه الدعوات. سبحان من يذيق في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور التحيات، ويبلغ ما لا تبلغه الآمال والأعمال من الخيرات. عظيم في ذاته وخلقه وقضائه وقدره. لا تحيط به الظنون. في قبضته التحرك والسكون. تعالى فوق كل شيء وقدره إلى وقت يكون. إذا فاز منه عبد بالرعاية فكل شدائد الدنيا تهون. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
4: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
4: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
4: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
5: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: اللهم أحضرنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة إليك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفر إليك منك برحمتك.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الإخوة الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي، يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الشورى.

0: في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة الشورى أنصتتم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
3: الأذكار دعاء كفارة المجلس. سبح

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ فارس عباد.
1: من أوصاف القرآن الكريم النور. وصف القرآن الكريم بأنه نور في عدة آيات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة النصر.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة النصر.
3: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: هذا سائل أو سائلة تسأل تقول أو يسأل: هل الجمعيات لها زكاة؟ الجمعيات التي تستمر أكثر من سنة، إذا استلمتها بعد السنة يعني عليها زكاة؟
5: نعم.
4: أفيدونا.
5: هذا توفير.
4: نعم.
5: أنت توفر.
4: نعم.
5: والتوفير أنواع، هذا يوفر في حصالة وهذا يوفر في البنك وهذا يوفر في حساب جاري وهذا يوفر في حساب توفير وهذا يوفر في أنواع الصناديق اليوم الموجودة في البنوك. فإذا حال الحول كم لديك من أموال؟
4: نعم.
5: تجمعها وتخرج عليها الزكاة. نعم.
4: طيب بالنسبة للجمعية إذا استلمها يخرج عنها فضيلة الشيخ؟
5: هو كم دفع مثلا الآن؟ هو سوف يستلم رقم 10.
4: نعم.
5: ودفع 6 أقساط وكل قسط 100 دينار.
4: نعم.
5: يعني 600 دينار الآن
4: مدفوع.
5: هو في النهاية كأنها توفير بترجع له.
4: صحيح.
5: عقب 10 أقساط هو رقم 10 بيستلم المبلغ. 600 دينار الآن الموجودة عند الآخرين هي نوع من الدين المضمون. وعنده في البيت 1000 دينار، هي 1600 دينار، وعنده في حصالة 50 دينار، وعنده عملات ما مقدارها كذا دينار، كلها يجمعها.
4: نعم.
5: وإذا كان في عروض تجارة وكذا ويطلع الزكاة 2.5%.
4: طيب حسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بكم وبارك في علمكم.
3: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون لها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد وبرنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر يوسف جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم شيخنا الكريم.
3: حياك.
2: وتحية أوجهها إلى الشيخ أحمد ولي جناحي. حياك الله شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
2: حياك الله شيخ أحمد، وأهلا بجميع من انضم إلينا الآن للاستماع إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة، وللاستماع إلى تلاواتكم الطيبة لابد من المشاركة عبر هاتف البرنامج الذي تستمعون إليه في هذا الفاصل.
5: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.
2: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، وكذلك الاستفادة من الملاحظات التي ترد من مشايخنا الكرام في كل قراءة نستمع إليها من السادة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
3: الله يحييك ويبارك فيك.
2: طبعا نحن نبدأ في كل حلقة الدرس درس التجويد بشرحنا تجويديا لسور القرآن الكريم، ونحن ما زلنا في سورة عبس، ووصلنا إلى الآية 16 من السورة الكريمة. نواصل إن شاء الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قتل الإنسان ما أكفره
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: من أي شيء خلقه
1: من أي شيء خلقه
0: من نطفة خلقه فقدره
1: من نطفة خلقه فقدره
0: ثم السبيل يسره
1: ثم السبيل يسره
0: ثم أماته فأقبره
1: ثم

0: أمره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. لازلنا في سورة عبس من الجزء 30، والآية التي نبدأ بها هذه الليلة هي الآية 17: قتل الإنسان ما أكفره، لبيان أحكام التجويد وما الذي على القارئ أن يتجنبه يحترز منه من الأخطاء الخفية أم الجلية. قتل الإنسان، في كلمة الإنسان طبعا كلمة إنسان دخلت عليها التعريف، ولهذا الإنسان إذا بدأنا، بينما وصلا قتل الإنسان بحذف الألف أو الهمزة الوصلية، واللام ساكنة هي لام التعريف، لأن لام التعريف تكون ساكنة على الدوام، ولهذا أدخلت على لام التعريف همزة وصلية لأجل النطق باللام، لأن لا يمكن أو لا يمكن أن يبدأ بساكن، ولكن في حالة الوصل لا داعي للهمزة لعدم الحاجة إليها، فهي همزة وصل، همزة وصل للساكن تسمى. ولكن حكم اللام في هذه الحالة أظهرت عند الهمزة، لأن لام التعريف لها حكمين: إما إظهار وإما الإدغام، إما الإظهار أو الإدغام، فهي تظهر عند أبغي حجك وخف عقيمة، هذه العبارة حروفها إنسان. ثم كلمة الإنسان، النون الساكنة من أحكام النون الساكن والتنوين، تخفى بغنة عند السين، وفيها مد طبيعي ذاتي لا تزيد عن حركتين، وهذا المد في الألف، ولكن الألف غير مرسومة في المصاحف، ولكن يعني رمز أو أشير للألف بألف صغيرة وضعت بين السين وبين النون، وليس لها محل خاص بين السين والنون، وتسمى هذه ألفا لأجل مده بمقدار حركتين كالمد الطبيعي أو مد طبيعي، والألف إشارة إلى هذا المد، تسمى ألف خنجرية. الإنسان إذا وقفنا، طبعا وصلنا الإنسان بضم النون، وإذا وقفنا الإنسان مسكن النون، وبالتالي سكون النون أصبح سببا للمد التي يعني سبقه ألف، فيمد بالمد المشبع أم التوسط أم القصر، ويسمى هذا النوع من المد مد العارض للسكون. عارض للسكون يعني سبب المد هو السكون العارض للوقف، وليس ساكن الدائم، الساكن العارض للوقف، ولهذا جاز فيه المد لأن سكن النون، وجاز القصر لأن النون أصلها مضمومة، وجاز التوسط بين هذا وبين ذاك، يعني أخذا بالقصر وأخذا بالطول ما بينهما والتوسط.
0: نعم.
1: ما أكفره، ما أكفره، ما تنتهي بألف، وأكفر تبدأ بهمزة، وهي كلمتين، فشرط المد وقع في نهاية الكلمة الأولى، وسبب المد وقع في بداية الكلمة الثانية، فإذا انفصل حرف المد عن الهمزة، ولهذا يسمى مد منفصل، ويضاف عليه مد منفصل جائز. جائز لماذا؟ منفصل عرفنا لعدم يعني وقع الشرط والسبب في كلمتين،

بينما لماذا جائز؟ سمي جائزا لأن يجوز المد فيه بالقصر وزيادة على القصر، بالقصر حركتين طبيعي، وزيادة على القصر قد يكون ثلاث وأربع وخمس وست حركات كذلك في مختلف الروايات والقراءات، فسمي جائزا، يجوز القصر ويجوز الزيادة. أكثر الراء المفتوحة تفخم بحكم أحكام الراءات من التفخيم والترقيق، وأكثره طبعا وصلا أكثره تنتهي بها هذه الهاء هاء ضمير، ولكن الهاء كأي حرف آخر إذا وقفنا على الحرف لابد من ماذا؟ لابد من السكون، ولكن لو وصلنا أكثره تضم وكذلك تشبع الحركة فيها، لأن ما بعد الهاء ميم في حالة الوصل، فهذا يسمى مد تشبع الحركة، يسمى مد الصلة الصغرى. من أي شيء قبل هذا؟ قتل الإنسان ما أكثره، من الذي أو الذي ينبغي على القارئ أن يحترز منه أو يمتنع عنه، هو تفخيم الفاء والراء، التفخيم الفاء بسبب الراء. بعض الطلبة يقرون ما أكفره ف، وحتى الهاء أكفره، الحرف الوحيد في الكلمة هنا الراء فقط، أما الفاء التي قبل الراء فحكمها الترقيق دوما. من أي شيء خلقه، من النون الساكنة مع الهمزة تظهر، ولما نقول تظهر النون يعني تظهر من مخرجه دون غنة. شيء، طبعا شيء شين ويا وهمزة، الياء هذا ياء لين، وياء اللين لا مد فيها إلا إذا وقف على الكلمة وأسكنت الهمزة، ولكن وصلا شيء لا مد فيه. شيء خلقه، الهمزة منونة بالكسر، وما بعد الهمزة خاء، والخاء من حروف الحلق، فحكمه في هذه الحالة التنوين، ونحكم التنوين الإظهار مثل من، لأن الهمزة والهاء، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء من حروف الحلق، وهي كلها حروف تسمى حروف الإظهار، أي نظهر النون الساكنة أو التنوين، نظهره من مخرجه دون زيادة غنة. خلق طبعا ما في أحكام تجويد غير تفخيم الخاء وترقيق اللام، والقاف كذلك تفخم والهاء ترقق، ولكن الذي يفعله بعض الطلبة أو كثير من الناس لما نسمع هذه الكلمة والتي تنصرف من هذه الكلمة يقرؤونها كاملة مفخمة خلقه خلقه، وهي ليست كذلك، الخاء والقاف نعم، أما اللام مرققة خلقه، لأنها ثلاثة أحرف وحرف وقع بين حرفين مفخمين، فيجري اللسان على تفخيم الكلمة كاملة، وهذا من الأخطاء الشائعة، فعلى القارئ أن يفرق بين الحروف المفخمة والمرققة. كذلك خلقه مثل أكفره في حالة الدرج تنتهي بها، وهذه الهاء تشبع فيها الحركة، لأن ما بعد الهاء ميم مكسورة، فيصبح المد هنا مد صلة صغرى كالمد الطبيعي في حالة الدرج، أما وقفا فلا مد، وكذلك الهاء ساكنة. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة، من نطفة نون مع نون، تقنون ساكنة مع النون المتحركة، فأدغم النون في النون وأصبح النون مشددة، والنون المشددة حكمها الغنة، هذا الإدغام وإدغام تام.

0: في التماثل إضغام تام، والغنة طبعا بمقدار حركتين، والغنة مخرجها الخيشوم.
1: نعم.
0: نطفة القلقلة في الطالة أنها ساكنة، نقلقل لأن لو ما أتينا بالقلقلة يختفي الحرف، نطفة هكذا يختفي الحرف، فنبرة القلقلة هذه هي التي يظهر الحرف، وبالتالي يعرف أن الحرف المنطوق هو الطاء. من نطفة خلقه، نطفة تنتهي بتنوين، وهذا التنوين التقم على الخاء كما في الآية السابقة، حكمه الإظهار من غير غنة. خالقه فقدره، خالقه فقدره، هاء الكناية في الهاء، كيف نعرف أن هذه هاء كناية وليست هاء
1: ضمير؟
0: الكناية هي ضمير،
1: نعم.
0: ليست هاء الكلمة، كيف نفرق أن هذه هل هاء ها كناية يعني هاء ضمير وليست هاء الكلمة؟ نفرقه أن هاء الكلمة لو جردناه من الكلمة تختل الكلمة، بينما هاء الكناية الآن لو جردنا من خلقه تصبح خلقه، الكلمة ما تختل، خلق كلمة عربية فعل ماضي. ولكن فواكه مثلا، فواكه تنتهي بها لكن ليست هاء كناية،
1: كناية. نعم.
0: هاء كلمة،
1: نعم.
0: فلو جردنا فواكه من الهاء كيف تصبح الكلمة؟
1: فواكي
0: أه؟
1: أو
0: فواكي،
1: فواك. نعم.
0: ما هي فواكي؟ ليست كلمة صحيحة.
1: نعم.
0: طيب، ولكن لهاء الكناية والضمير المفرد المذكر للغائب، هاء الكناية هي هاء ضمير المفرد المذكر للغائب، حكمه إذا وقع بين متحركين يعني قبل الهاء متحرك وبعد الهاء، طبعا بعد الهاء يعني كلمة أخرى متحرك، فنشبع الحركة حتى يتولد عنه حرف مد، فإذا الهاء حركة ضمة يتولد عنها الواو المدية، وحركة كسرة تولد عنها الياء المدية. خلقه فقدره، فالمد هنا بمقدار حركتين، ولكن لو افترضنا أن بعد الهاء همزة فيجري عليها نفس مجرى المد المنفصل الجائز، ولكن تسمى باسم خاص وهو مد الصلة الكبرى لأنها أتت نتيجة لها الكناية، وصلة لأن عند وصلها بالكلمة التي بعدها، لأن هذا المد لا يتولد أبدا إذا في نفس الكلمة وقفت عليها، فلا بد وصلها، ولا يسمى الصلة، وصلها بالكلمة التي بعدها. فقدره الراء حكمها التفخيم. طيب، ما الذي ينبغي على الطالب، على القارئ، على المتعلم أن ينتبه في هذه الكلمات من هذه الآية؟ من نطفة خلقه فقدره. من نطفة، أول شيء النون مرققة، فما نقول ما نقرأ من نطفة نون، هذا تفخيم النون بسبب الطاء ممكن أن يتفخم النون، كذلك الفاء التي بعد الطاء نطفة وليس نطفة. خلقه مرت علينا أن اللام ترقق،
1: نعم،
0: ويسهل التفخيم، وقع بين حرفين فخمين. فقدره، فقدره قد يفخم بعض أو بعض الطلاب، بعض الدارسين الدال في قف قدره، وخاصة أن ما قبل الدال قاف مفخمة، والذي يحصل في الواقع في الحرف المشدد الدال، إذا كان قبل الدال حرف مفخم أن اللسان يذهب إلى التفخيم في أول الحرف، فقد

0: ثقل ثم يرقق فقدره، وهذا خطأ، وهذا خطأ، فقدر هكذا.
1: ما هو الصواب في هذا؟ لا
0: فقدر ده مو فقدر، وهذا ارتفاع اللسان هو تواصلا في استعلائه لأجل القاف. ثم السبيل يسره، ثم ميم مشددة حكمها الغنة. السبيل، اللام أدغم في السين، لام التعريف، فأصبح تسمى في هذا الحالة اللام الشمسية لأن أدغمت في السين واسمها المسمى الخاص. السبيل ما الطبيعي، يسره طبعا الراء مفخمة كالعادة لأنها مفتوحة. ثم أماته فأقبره، ثم المشددة ميم غنة مقدار حركتين. أماته مد الطبيعي في الألف، أماته فأقبره. طبعا الكلمات هذه في سواء في نهاية الآية أو في وسط الآية يعني فيها أمثلة كثيرة لها الضمير أو ها الكناية، وكما قلنا أن إذا وقعت بين متحركين ففيها الصلة. فأقبره، القلقلة في القاف، القلقلة نبرة قوية في المخرج ينتج عنه صوت أو نبرة قوية نتيجة لسكون الحرف. فأقبره، الراء مفخمة. طبعا الأخطاء التي تقع في كلمة فأقبره، أول شيء الهمزة، فأقبره تحقيق الهمزة، ثانيا تفخيم الباء فأقبره، هذه من الأخطاء الشائعة. فما هو الصح؟ فأقبه، فأقبره. ثم إذا شاء أنشره، ثم مرت علينا الغنة في الميم مشددة، إذا مد طبيعي حركتين، شاء مد متصل واجب، مد متصل واجب أي أن حرف المد والهمزة وقعت في كلمة واحدة فاتصل بها في نفس الكلمة، فلهذا يسمى مد متصل واجب، يعني وجب مده أكثر من حركتين. كلمة واجب تعني وجوب مده أكثر من حركتين عند جميع الروايات والقراءات. طبعا أكثر من حركتين يعني فوق المد الطبيعي، وهذا الآن بعد الطبيعي يكون إما 3 أو 4 أو 5 وحتى 6 في مختلف الروايات والقراءات. أنشر، النون الساكن أنشر إخفاء عند الشين بالغنة والراء تفخم. الآيات هذه التي انتهت بالهاء الكناية من قتل الإنسان ما أكفره كلها تنتهي بالهاء، والوهاء إذا وقفنا عليها تسكن بالطبع، لأن الحرف إذا وقفنا على كلمة لابد من إسكان الحرف الأخير إن كان متحركا، والهاء من الحروف الضعيفة جدا بحسب صفاتها التي تتصف بصفات ضعيفة، وفي حالة السكون الحرف يضعف أكثر. فمن الأخطاء الشائعة جدا عند الطلبة، عند الدارسين، عند بعض الطلاب وبعض القراء سقوط الهاء المتطرفة، الهاء الكناية هذه، عند الوقف على الكلمة. خلق، فقدر، يسر، ما فيها. فأقبر، أنشر، وين الهاء؟ ما فيها. وإذا نطق بها نطق بها بالضعف جدا،
1: أو يبدلها بحرف آخر يعني كالحاء مثلا،
0: أي هذا إذا أراد أن يريد أن يوضح الهاء
1: يحب بمبالغة
0: شديدة يبالغ فيه لن يتحول إلى حاء. فهذه من الأخطاء الشائعة التي تتكرر. أنت رأيتم الآن كذا آية وراء بعض تنتهي بها، فإذا الطالب لم ينتبه والمعلم لم ينبه فعلى الهاء السلام.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به، وسوف ننتقل إلى فاصل، لكن قبل ذلك هناك سؤال يتعلق بالرسم، وقد وردت في الآية الكريمة أو الآيات الكريمة التي نحن اليوم يعني استمعنا إلى شرحكم تجويديا عنها كلمة شيء، وتمثلها في النطق في سورة الكهف كلمة شيء، ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن هناك اختلاف في رسم الكلمة، هل هذا يرجع إلى اختلاف الروايات مثلا أو أنها يعني
0: لا ليس هذا الموضوع، الرسم ما له علاقة أبدا بالقراءات، فالقراءات كلها تقرأ حتى التي في سورة الكهف لشيء،
1: نعم،
0: وليس لشاي مثلا. القراءة ما تختلف، ولكن هنا في هذا الموضع في سورة الكهف في ألف زائدة بين بعد الشين،
1: نعم،
0: ويقال أن في بعض المصاحف كل شيء رسمت هكذا في بعض المصاحف،
1: كل شيء في كل في القرآن هي. كاملا، نعم،
0: في حتى في بعض البيانات، ولكن تقرأ شيء
1: حتى من رسمت
0: بال... نعم.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، ونكمل ما تبقى من سورة عبس إن شاء الله في الدروس القادمة. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم بعده، فابقوا معنا، وهاتف البرنامج 1745554 1745554 ابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف رقم 17-455-544 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وكذلك نستفيد من الملاحظات التي ترد من المشايخ هنا في الاستوديو على التلاوات التي نستمع إليها، وإلى أن نستمع من مستمعينا إلى تلاوة هنا في استوديو نبدأ تلاوتنا في الختمة التي نحن دائما بصددها في كل حلقة. نعم شيخ جعفر،
3: سورة هود الآية 77 نبدأ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، تفضل شيخ أحمد.
3: إن شاء الله تقف على كل آية، وإذا هناك أي شيء ممكن نبه نوجه وجهنا على طول، وإلا تستمر إن شاء الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
3: طبعا هذه الآية هي كلمة رسلنا وهي ثلاث ضمات متتالية. طبعا هناك من القراء من يقرأ رسلنا، وأبو عمرو البصري رحمه الله، بقية القراء يقول رسلنا بثلاث ضمات كاملة، ثلاث ضمات كاملة وليس مختلسة يعني. كذلك سيئة كذلك من الكلمات التي فيها أكثر من قراءة، سيئة بالكسرة أو سويئة بضمة ابتداء انتقالا ثم إلى كسرة، يعني الحرف الأول ينطق بحركتين مركبتين، بداية

0: ضم ونهاية كسر. طبعا هذا لماذا؟ في قراءة، طبعا قراءة بعض القراء السبعة. والأصل أن أصلها سو وليس سي، لأن الفعل الماضي مبني للمجهول يبدأ بضم ثم كسر، ضم الأول وكسر الثاني، مثل قتيلة كتيبة. طيب نأتي إلى ساء، توسطتها يعني بعد السين ألفا، فلما تقرأها سو بالياء سي لا يمكن نطق الياء المادية وقبلها ماذا؟ ضمة، لأن يجب أن نبدأ بضمة. فالعرب تحيرت في كيفية كلمة الحرف الثاني ياء فتبدأ بها بضمة، ياء ساكن وتبدأ بها بضمة، فغيروا الضمة إلى كسرة فأصبحت سيئة، وهو أهون وأسهل. إلا أن بعض الآخر من اللهجات العربية لا، أصروا على الضمة ولكن نقرأ بياء مادية، فأتوا بجزء من الضمة في البداية ثم الانتقال إلى كسرة سويئة هكذا. يعني الواحد يركز يسمع أن السين يعني ما أتت، يعني كأنها ضمت كأنها كسرت هكذا يعني. هذا لمن يدقق فيها. طبعا أنا أتكلم عن قراءات أخرى وليست على رواية حفص. وعلى القارئ عليه أن ينتبه ويقرأ هكذا سي، ليس سي بضم الشفتين سي. وللعلم أن في الفرنسية في شيء من هالقبيل،
1: انتقال من حركة إلى حركة،
0: لا يعني يقرؤون بحركة كسرة وهم ضمين شفتين يو هكذا، يقرأ هكذا يعني هي كسرها لكن يضم شفتين فيها. فلو فعلها مثلا واحد منا يعني يقول سوي فقد تطلع أن إيش سين مشمة، يسمونه مشمة تركيب حركتين. طبعا ما مرة نتطرق للموضوع في درس التجويد، إنما يعني قد يعني واحد يجي على باله شيء سمعها من قارئ، فهي من الكلمات التي تقرأ هكذا بحركة مشمة في السين. مشمة في السين.
1: هناك أيضا كلمات أخرى غير سيئة.
0: نعم في كلمات غير سيئة
1: مثل قيلة
0: مثلا. قيلة مثلا أولها هذه.
1: نعم.
0: ولكن طبعا ليس درسنا هذا حتى ما نتوسع أكثر. وهذا كما قلت أن تكون هذه الحالة في فعل الماضي التي يتوسطه يا ساكنة في الوسط.
1: نعم.
2: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
0: هذه الآية بعض الطلبة يشبعون الكسرة في الكلمات الآتية، يقول قال يا قومي قومي هكذا هؤلاء ولا تخزوني في ضيفي. كل هذا غير صحيح طبعا، من الأخطاء الواردة ونسمعها كثيرا. ننتبه للكسرة بدون أن نمطط فيها. قال يا قوم هؤلاء بناتي، خاصة أن بناتي فيه يا
1: يعني.
0: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، تخزوني في ضيفي وليس تخزوني في ضيفي، لأن بعدها فا يا ضيفي في

0: لكن تغزوني ما فيها بعد النون.
1: نعم.
0: فيجري اللسان على اللسان يجري أو مثلا يقارن، وبالتالي يضيف ياء بعد النون.
2: قالوا لقد

0: شديد.
1: لاحظ هني في كلمة قوة الواو المشددة، أسمع أحيانا من بعض الطلاب يعني يقول قوة قوة، الواو تنطق كأنها ذا بالإنجليزي، في تنطق كأنها ذا، وهي أنك أنت كيف يصبح هذا الشيء؟ إذا قرأت الواو وأتيت الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى قُفَّة، يعني واو كأنها مثل ما نقول مشمة، واو مشمة بالفاء فتصبح ذا. سمعت أن الألوان لما تخلط الأصفر مع الأحمر يصير برتقالي، لا أحن هذا حرف على حرف اندمجوا وصار حرف
0: تولد
1: ثالث.
0: حرف
1: طبعا
0: جديد. نعم،
1: طبعا هذا ليس حرفا جديدا في اللغة العربية، هي حرف
0: موجود في الألسنة الأخرى.
1: نعم غير العرب، لا يوجد في العربية. فتنتبه أن لما تنطق الواو لا تلصق أو لا تصل الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى. هذه من الأخطاء التي ينبغي للمعلم أن ينتبه للطالب وينظر إلى وجهه وإلى شفتيه كيف ينطق القاف الواو قوة. نعم، نسمع مرة ثانية شيخ.

0: يأتيك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
1: كلمة فأسر بأهلك، فأسر طبعا رواية حفص يقرأ فأسر بأهلك، أسر بهمزة سين وراء، همزة قطعية، لأن فأسر الهمزة وقعت في الوسط ونطقت وحققت. هذه الكلمة في قراءتين، فأسر أو فسري، فسري
2: بهمزة وصل.
1: بهمزة وصل، يعني حذفت عندما نطقت الهمزة في الوسط، فسري. طيب كيف تكون الكلمة العربية مرة همزتها وصلية مرة همزتها قطعية؟ من قرأها فأسري فأصلها أسرى رباعية، ومن قرأها فسري بدون همزة، يعني همزة وصلية، لو جردتها من فاء تقرأ إسري، لكن لو قرأت من غير همزة في الوصل فسري من سرى ثلاثية،
2: جميل.
1: وفعل الأمر الثلاثي همزتها وصلية، بينما فعل الأمر الرباعي همزتها قطعية. وطبعا في كلا الروايتين والقراءتين الألف مرسومة، لكن من قرأها فأسري همزتها قطعية، فوضعت عليها رأس العين للدلالة وللإشارة أنها همزة قطعية. ومن قرأها في بعض القراءات مثل قراءة نافع

0: ابن كثير وابو جعفر المدني قراها فسري، فتوضع يعني ان كان بهذه الاشارات توضع على الالف
1: رأس الصاد.
0: راس الصاد ان
1: نعم
0: هي وصليه، فالرسم واحد والقراءه تختلف.
1: جميل.
0: ثم بقطع

0: قل كيف إن موعدهم.
1: موعدهم.
0: هي لأن سهلة ضمتين، فتوالي الحركات سهلة، لكن موعدهم
1: نعم،
0: ما هي على باله. طبعا هاي اسم إنها فتكون
1: اسم
0: منصوبة.
1: إنه
0: نعم
1: نعم.
0: جزاك الله خير، تفضل.
2: الشيخ هنا يعني حتى حق المفسرين اللي بيفسر، يعني إذا قرأ فأسري ولا فسري فيختلف المعنى. نعم،
0: نعم،
2: فلا بد على المفسر أن يعلم بالقراءات أيضا.
0: لا شك، المفسر لابد يكون على علم بكثير من الأدوات وكثير من العلوم، ومن ضمنها طبعا غير اللغة العربية علم القراءات وكذلك التنزيل وغيرها. ولما يأتي لكلمات مثل ويشرح، ولهذا تجد في عند القرطبي وعند ابن جرير الطبري وآخرين كذلك، لما يأتي للكلمة التي في أكثر من قراءة يتطرق إليها، قرئت هكذا وقرأ، حتى يأتون بالروايات مشاذة المنفردة، يعني التي يعني اشتهر فلان بهذه القراءة، وطبعا هي ليست قراءة متواترة، أو الشاذة أو المشهورة أو المتواترة، يأتون بها في تفسيرهم الإمام القرطبي والطبري.
1: نعم، يعني فعلا أسرى تختلف عن سرى.
0: نعم.
1: نعم.

الخلود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: محيط.
1: ولا تنقصوا المكيال، طبعا بالصاد، ولا يلتزم، لا يلتبس على الطلب، ولا تنقضوا المكيال، ولا تنقصوا بالصاد. نعم.
0: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.
1: بالقسط بالسين وليس بالصاد، يمكن البعض يقرأ بالقسط لأن بين حرفين مفخمين السين، فقد تتحول إلى صاد إذا لم ينتبه طالب.
0: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: ولا تبخسوا الناس، انتبهنا، ولا هي ليست ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا، تبخسوا إذا وقفنا، تبخسوا الناس سين مضمومة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين طبعا الفاء ساكنة بعدها سين، وكثير من الطلاب لا ينطق الفاء جيدا في هذه الحالة، ينتقل من الميم إلى السين مباشرة مع قليل من الفاء.
2: شيء من الفاء، نعم.
1: نعم، لأن لا يضبط الفاء جيدا في المخرج. حرف الفاء مخرجه بطن الشفة السفلى عندما التقي أطراف الثنايا العليا بها في بطن الشفة. الخطأ اللي يقع فيه بعض الطلاب مفسدين يقرأها من داخل الشفة، مفسدين وليس مف

0: الصيدين، خاصة نعرف أن الفاء والسين في اشتراك في جزئية من المخرج، وما هو؟ السين بين، احنا نقول بين الثنايا العليا والسفلى، صح؟ رأس اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، بين الثنايا العليا والسفلى، والفاء ثنايا العليا في بطن يعني إذا الثنايا العليا هي الجزء المشترك في المخرج.
1: نعم.
0: فالانتقال من هذا الحرف إلى ذاك الحرف قد يعني يترك وينتقل مباشرة إلى السين. ولاحظ أنت أن الفاء الساكنة إذا جاءت بعدها سين كيف يقرأ القارئ؟ الطالب يعني أقصد. نعم.

0: حفيظ.
1: طبعا بقية، كلمة بقية التي تنتهي بالتاء التأنيث الملحقة بالاسم. أصل التاء التأنيث الملحقة بالأسماء ترسم بالهاء
2: صحيح،
1: ويوقف عليها
2: بالهاء.
1: بالهاء، إلا أن بعض الكلمات خرجت عن هذه القاعدة ورسمت بالتاء المفتوحة. في رواية حفص يعني حتى كلمة سنة في بعض المواضع بالتاء المربوطة، بعض المواضع بالتاء
2: المربوطة
1: مفتوحة.
2: المفتوحة، نعم.
1: بقية الآن إذا وقفت عليها كيف تقف؟ بقية، لكن في قراءات من يقرأها بقية إذا وقف عليها يرجعها إلى أصل رسم الكلمة، كما عند البصري وغيره. فبقية نقف عليه بالتاء.
0: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما

0: إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: قالوا يا شعيب أصلاتك، قرأها 3 قراء وراوي. أصلواتك، قرأ 6 قراء وراوي في قراءتين. أصلاتك أصلواتك، وقرأت أصلواتك هم الأكثر. في كلا الحالتين هي مرسوم الواو في الكلمة بدل الألف، فمن قرأها أصلاتك وضعت الألف الصغيرة على الواو، يعني التي تحتها ألف، ومن قرأها من القراء 7 والـ10 أصلواتك قرأ الواو وأضيفت ألف صغيرة بعد الواو فتقرأ أصلواتك.
2: نعم، إذا هناك في بعض النسخ الألف الخنجرية هذه تكون بعد الواو.
1: لمن يقرأ
2: نعم،
1: بالجمع،
2: أصلواتك.
1: أي
2: نعم،
1: من ضمنه مثلا قراءة نافع المدني براويي قالون وورش، فننتبه هذه الكلمة كيف يقرأها القارئ عندنا اللي احنا في من مناطق اللي نقرأ برواية حفص. بعض الطلاب ما ينتبهون لها، ويمكن بعض المعلمين بعد كذلك تفوت عليه صلواتك يمشيها. لا، أصلاتك. طبعا الواو في كلمة الصلاة دائما الألف مرسومة بشكل الواو سواء بالمفرد أو بالجمع. كلمة نشاء تنتهي بهمزة ولكن رسمت على الواو، نشاء مضمومة. نعم.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا،

0: أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1: توقفت على عنه الهاء، صح؟
0: نعم.
1: طبعا هنا واقف طبعا، ولكن لو بعض الطلبة وما أريد من هناك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فالهاء ساكنة بتكون في حالة الوقف، حرف ضعيف، قبلها نون ساكنة، وهذا كذلك حرف يعني فيه ضعف، فإذا وقفت قد الهاء تختفي. ولهذا الحرص هنا، الحرص للمحفظين والمجودين، إذا وقف الطالب على هذه الكلمة أن يذكره بإظهار الهاء، لأن سهل تقرأ عن من غير هاء، عن وهي سهلة ونسمعها كثير، حذفت الهاء، يعني هاء ضمير حذفت، فهذا لحن جلي. فإذا وقف الطالب حتى لو قرأها صح، تقول يقرأها هاء وضحها، حتى هو مثل ما تقول يقع في مخيلته دائما، الشيخ وقفني وقال لي بين الهاء، وبالتالي يعني قد تكون هذه بصمة ينتبه لها جيدا. كلمة استطعت، ما استطعت هي أصلها ما استطعت، والألف حذفت بالتقاء ساكنين، ولكن ما يهمنا أن استطعت التاء ترقق عند الطاء، لأن بعض يعني القراء، بعض الطلبة إذا التقى التاء مع الطاء يقلب التاء طاء فتصبح طائي، ما استطعت.
2: نعم.
1: ما استطعت هكذا سمعتوها؟ نعم، هي ما استطعت. نسمعها شيخ أحمد.
0: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،
1: حسنت،
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: حسنت، جزاك الله خير شيخ أحمد وليد جناحي على هذه التلاوة الطيبة، وشكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلت به من تنبيهات في هذه التلاوة، وكذلك ما جاء في درس التجويد، وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج حلية التلاوة. تقبلوا من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف أجمل التحية، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. إلى اللقاء.

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

0: العظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت إمام

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول

0: عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة التوبة.

وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا في سيئاتهم. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية.

0: ثم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: ننصت وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة للقارئ ماجد الزامل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الصافات.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ننصت خاشعين أيها السادة لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة هود.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

طير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة هود.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 406
1: فاصل 1 FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله.

من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا

فعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة، فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النحل

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النحل.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له
3: إني أحبك في الله،
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له
3: أحبك الله الذي أحببتني له،
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.